0: غيرك شوف دار مدايرك حظك ببلدك اني العراقي
1: سمعت بعدك اني برطوان انا
0: الاغنيه لاخويا شرف قريبا يفرقكم عرش لو اقدر امشي بالسلامه

الطرق وندير لكم الضو ونعبروا لكم الصندات الفايدة وردوها لكم جنة نوعدكم إن شاء الله راح يدخلوكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت نتاع السانكو والمكرونة.